0: قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم
1: خداي گورا لرگاي دروس كراواني وا كه همو نشاني د صلات د نوينت خوي شاتي دا و دري خستو و سلمان ديتي كبراستي جگل لو هيج خدا شي ترنيا كشاني پرستن بيت هر وها فرشت كانوا خاون زان استكاني جل پیغمبران و زانايان كبرگي چي راست و دروس دي سلمانن خدا هميشه داد پروري رهايو جگل و ذات خدا شي ترنيو او خدا شي بالا دستو دانايا.

0: براستي دين آيني پسند للاي خدا تنها آيني اسلاما اوانشي كاكتب اسمان يكان يندراوته جاوازيان لنوان دا پيدا نبوا مگر لدواي اوي زانستو زانياري تواويان بوهاتو درباري راستي محمدو اسلام امش بهوي دنيا پرستي و حسودي و استم کردنيان لنوان خوين چون كان رازي نبون با پیغمبريك لغيري خوين جا اوي باوري بفرمانو آيتا كاني خدا نبيت او بیگمان خدا بخیرای حسابی خویده کاد لگل یاندا هر زوب دو زخیان دگینیت
1: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ

0: مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
1: اوشتاني باسكران چن حواليك بون لغيبوا ايمان لرغي وحي وسروشوا بتويدا جينين خوتو اي محمد لو نبويت كاتيك بينوسكانيان هل ادايا اووا بينوسي چه سركوتو او نيبرت او ايان مريم پروردبكات تو لويش نبويت كاتيك چه شيان هبو لسر اوي چه بخيوي بكات
0: إذ قال

0: اوسا مريم موتي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نکوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايو چي بويت درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويت تنها پي بلاي ببا دست بجوه دبيت
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
0: هروها خداي گورا فيري كتاب نوسينو دانايو توراتو انجيلي دكات ورسول

جاكاتك عيسى هستي بكفرو بيديني اوانا كردوتي چه پشتیوان ما بولاي خدا چه ديت تا پيك و برنامه خدا بگينين حواري كانوتيان امين پشتیواناني دين و آيني خدا باوري تواومان بو خدايا هناوا تو شايتي بدا كبراستي اما مسلمان و ملكتو فرمان بردارين رب

0: براستي نموني دروس بوني عيسى للان خداوا وك نموني آدم وايا كلا خاك دروستي كردو لوو دوا فرماني دا بيود ببابا إنسان أويش بو عيسى دايشي هبو آدم دايكو باوتي شينبو
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتا نكيد بشي تريزي اواني كقمان كار كرديها يلا سريان
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم

دستيق لخاون كتابكان آوا تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيق دا اوانا هر خويان قمرادكنو هستي شيبيناكنو خويان دخلتينن.

0: يرجعون
1: دستيق لخاون كتابكان جوكان وتيان بتاقميشيان ايوال لسرتي الروج دا بدرو وإيمان وباور بهنن بو قرآني بو إيمان داران روان كراوا بلام لكوتاي الروج داو دمو ايوارا پشيمان ببنوا تا دودلي وقمانيان تيدا دروز ببيت بو اوي پاش غز ببنوا ولا

هیچ پیغمبرك فرماني اوي نداو كفريشتكان و پیغمبران بكن بپروردگار هرجيز كاري لو زور اللوان ناو شيتوا ايا راستا فرماني بباوري و كفرتان پیبداد دواي اوي كا ايوان مسلمان نو ملكتي پروردگارن.

0: براستي اواني دواي باور هنانيان كافر بونو لو دوا زيات الروتون لكفر بيديني دا اوانا بشيماني وتوبيان هر جيز لي ورناجيرت اوانا دستي قمراو سر لي شوا وكان
1: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض

براستي اواني بيبا وربونو ببيبا وري مردون اگر هر يكيان بتوانيت پر بپري زوي آلتون بهنيتو بيكاد بفيديي خوي هر جيز لي ورناجيريت اوانا سزاي بأشو آزار بويان آماديو كسي جنية پشتوانيان لبكاتو فريايان بكويت.

لو مالا دا كعبه نشانه و بلغي زور و آشكره هيا كا يچه چان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيم هروها اوي بچيت الناوي پيوستا امين و آسو دبت لهمو دزدرجيك جا خداي گورش برياري دا ولسر خلچي حجزو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواني داراي و تندرستيان هيا جا اوي كا باورين هناوا او بابزاند براستي خدا بنياز لهمو خلقان پيوستي بچاكو پرستني كزنيا.

أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيت

بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس

فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق.

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة.

عنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پروردگارا ایما بفضل تو لسای رحمتی تو دا ایمان باوری دامزرا من هناوا بذات اقدس تو بتاكو تنهاي تو بدا صلاتي بسنوري تو بخلاقيتي تو بفرشتا كانت ببيغمرانت بكتبا كانت بروجي كبر فايدة كيت بويدات بروي رهاي تدا برقرار كيت او روجي قدستو قاتو بيستو سرجم اندامان دبنا شايتيكي قويا هروكو چون شريتي كاسيتو فيديو سيدي وشتيتر بچای خو من دبینین و دبیسین سخوای جان لو روژه دا بلطفی خود چا خوشی بفرمو لحالو گناهکان منو لسزای اگری سختی دوزخ پناه من بدو بمن پارزا ربنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين خواهي جان لقناه هلو تاوانا كان

خیری صدقه بو مردو. أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقتك به عنها. ببي أن فرموديو چن فرموديتر كسك وفاتي كردبيتو كسك بيوي قوشي بوبكات یان هر خیری کی باب کات خوای گوره بلوت فی خوی خیره کی پی اگینت بمرج اهلی ایمان بو بیت ورای تریش هیا پیچوانی ام مذهبو بو چونه ایتر مسلمانان بگوی کامیان اکن آزادنو کز لسر رای جیاواز تفرق دروز نکات چونکه تفرق حرامو جیاوازی لفتوادا دروسته.

0: بو خواكرابي
1: سفيان كريعينا قورترين زناي تابعين صحابي في غمرة برسيان ليكرت تك أتين جويلة قرآن وحديث قرين چون نيدوينين نيتي چي بلين آيا فضيلتك اي كاية چون دسمان كي بوغوري فرموي ايو خوتان همتان روايدنا كالين بذيك صالحين تتزل الرحمات كاتك بي بياوي صالح بي رحمة وأباري بعاسة وبسرتا دي قورة صالحي إنسانية إمامي متقين حزتي محمد رسول الله أو أنت كنايو بن صواتي لسردا چن هزار چن جار لو مرسا صوال لسر في غمر دلي ما دام نايو في غمر بري رحمة إخوة باري كوابريسي علم چون كباز باسي محمد باز باسي رحمة رحمة إخوة إيش دا أباري بسرتا أم أمنيتك إخوة به أغنيتك دبوها به او او تکارك تو بس برز كم كات عجيب بو مزگوت خو زور جاري وا مشكله ده جاري وا كشه ده جاري وا فرسياله كه حالت نه زاني چون حلي حل دلطا بل اخوايا سيب خيس دلو ما مسايا ام مشكله منها فيز ورقه بنوسي فيز كه هاوار كه خلق اوا بلام داوا كه الاخوا خو او ما مساب خسل كك ك دبيتو باتو مشكله توحه برز كانم إما أتشين في علم بين بو في علم زياري فيمان بلين ملايبان فيمان بلين خين باري باشن فيمان بلين سياسي باشا فيمان بلين سكريكي باشا خطيبيكي نا ما علم من لبرخوا لبرخوا أمانة في علم بين أقر بيدنج من لبرخوا أقر فيري علم بين لبرخوا أرقساء كين لبرخوا أقر خير وصداق كين لبرخوا أقر أشي خزمتي صالحة دانشين لبرخوا دروازی جلیک بینین هل برخواه ایت نگر آرزوی نفسی خومن او نی قرآن فی ان پیغمبر تعلیم بین لهمو جکا شخوین دینی فاتحا بلا این راتی و نسح یای و ممات الله رب العالم نوی جکت جیانت مردنت هموش تاکد بو خوابه اگر کارکار بو خوانه بی جیان بهدر روشتو ببلاش بيقتان جانت اوغو بس عم قيمتي هي تمنيك فرل بنرخة تمنيك وان زورة بخوا صرف كرابي اگر واك بي او كمان تواو وان كرابي ايشه كمان ببلاش روشو بركان اما حتى اشتعار كان ما نتواني بيك عبادت خلع عبادت هي وعادت هي حتى لا يواي وين يجع عادتي بي اوغو ابي نيش عبادت بي نيش ابي بنايتي بي نویش ابی خال خود راضی، ابی ایمان و عقیده دوابه، ام نویشک ایکی خواف داشت داده او. اگر نایک جهنم تولد نزنه، یعنی واجب خواب کوین اگنی، ولی با عرض تبی که یعنی نایکی فی خوده. آخر تولد دنیا با عرضی خوده، بلام قیامت با عرض نیه. لسر کرد نک پادر اگری، لر نکرد نک تولد ری. برای زکان، اما حتی پشت عادت یعنی من خوردن. او خواردنه و سیران کرده پیاسه کرده چون بولا رقو دوست ران بشمم شداخه همشته که عادتی اگر لب خواب یان که خوابن با عبادت همو ابن بخوا فرستی بای نان خوامنشم ساغ بی بای درمان داشم ساغ بی بای او خوامنشم ساغ بی بای اچم بولا نکس خواب پیشه دی امانه اسفابی چی نمانه؟ امانه اسفابی اون که عمتو ابی با عبادت تمند مو ابی با عبادت إمام الشافعي رز رحمة إخوائي لسلم بحديث إنما لو بالنيات حفت باب الأبواب علم أقريته حفت باب العلم تاية أبو داود كي يكي صحاح سيت لو شاش كتير صحيحي دواء القرآن لنيو مليون حديث شوار هزار حديث لي اختيار أفره المسلمان شوار حد لم شوار هزار حديثة هي لباتهم وحديثين عمليان بيري ايكي كان حديث إنما الأعمال بالنيات ايكي لو شوار حد قرنقة حديث إنما الأعمال بالنيات حد شارو كردوة بس هو بن يتكيانو كرداران پاداش بجواري يتكيان بي تيشيد بو بي خواه پاداش او اداتو تو كلبو خلقي كرنية خلقي بو بتوي خواه پاداش الباتو اما خيالة

0: حرمتي او كسانه بجيرين كدرسي قران علينا درسي حديث علينا او ما مسانه كعلم دعوه كان بانغوازي ديني خوا كان لهر جي جاي كان ام حرمتي ان بجيرين ني ان شكينين چونكي يكي لا ايشكان شيطان او يكا او كسانه كداعين او كسانه كدعوه كان يعني بيان شكين غيبتي ان كان بو اي كز صفايان لينكا اما كاري شيطانه دی زور عیب مسلمان بر رو وکالتی شیطان که هر کسی که حل بر اوی لحزب کی تو نیه دزکی بغیبت کردی هر اوی لقل تو آنیه دزکی بغیبت کردی ام کار آن کاری شیطانن شیطان ایوی اهل دعوا اهل بانگوازی خوا او کسانی که بانگوازی دینی خوا کن حزک از شیطان بیانش کن رن لام مجتمع بش کن با وی خلقی گیان ل نگری با وی خلقی نروا للرقيان ونروا ويانك داوا كلام خلانا جيبا جيبا كده اگر جيبا جيبا كين براسي سركوتوا بين بلام خوانا خواستا اگر نيان كين براستي دوراوا بين آداب امام وستاو معلم هلا قرين بو ترسي كيتر خواهي قول عاقبت من بخير بركت خواهت تمن من خواب من كا بقتابيه كي باش من كا بقتابيه كي يوغره كي باش بين خواهي قول روا من ليب كا دلمان پاپ کینو نیت من پاپ کینو تکبر نکین هول بین او شتانی ک رگی رگمان ل اگرن ک فیر علمی وحی بین ایما ان شاء الله پیوندیان ل گلا نکین و تکبر بسر ما وسکان ما نکین تکبر بسر علم ما نکین همو علمک و عزیز خو من بزاین بو ک فیر بین و تکبر بسر ما وسکان ما نکین و حرمتی ما وسکان ما بگیرین حتا او کو خوای ګوره درګای خیر ما وکاته خو عاقبت من بخیر کبین با ایمان من سلامت کبین با دین من للا شیرین کبین با گناه من للا قیزون کبین
1: یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالة برخاتي من ودنا يخوت عاقبة من خير كي إيمان من سلامت كي الله معفو وسر جناه ما نابين خوالة برخاتي من ودنا يخوت لجناه باو كداك من خرج لجناه ما مستكام من خرج لجناه دو استكام من خرج بي لأهل خير وخيرات خرج بي خوالة لجناه أما اللي سمان خرج بي لبر خوالتي خوالة دفاري مو دوال ليكم خوالة ولات من اللي فيتنا بفارزي خوالة فيتنا كوتوتنا ولات ما نوا آوي كي برحمتي بياو كي لبر خوایتی خود خوای لفیتنه بمان پارزی لفیتنه قتل بمان پارزی خوای درگای خیر و برکت لولات مان بکیتو خواهی لبر خاطی ناو جوانکانی خود توفیقی رئیس کان من بی که برو عدالت و برو خواه پرستی و برو راستی برون حتی لفیتن دور کبینه و لبر خواهیتی خود لده پارم و دینداری من للا شیرین کهی گناه من للا قیزون کهی لسر دینداری من جینی لسر دینداری من مرینی لسر دینداری زیندو من کهی تو لجر بیاخی پیغم مرا حشر من کهی صلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود

ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: إمام مسلم روايتي كردوا
2: الله

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

بلام رولم کتو استا لفجری زندگانی تای لبر درگای تلیسمی بختی مجهول و نهانی تای بچی معلوم بشوینی هی منا ارجی چمی عمرت سراسر پیکنینو خرمی نابی خمی عمرت بلی برخم اگر چی هر وکو یک جینی گشت لایا لبینی بیشکو قبرا بريني عيني ريقايا همو هر قافلي باختياري سرزمينيكين همو دينو دروين تاكو اغين يعني يتر امري ولي ككوچي جيان كوچيكي پر سحرو پر افسونا ليك سرچا ودو قطرة يكي ليلة يكي رونا هيا وقمن بسر دركا اني هنقابي آوارا هيا هيواش كفرشي جيري بي او ريش مي قلزارة او اندي روحي مأويس وملول تاريك اكادنيا او اندش نور لروحي شادوا ارجيه بسر سريا كرم هر وقل اعجوبي جيانا بختي بد اقري شتيكيش بختياري بيكنين قرتويا چوار دوري بخوراي مترسة خمخو مگری لعیست داو، بچی معلوم، بچی لو تختی، ناو چاوانتا، ناو مصراتا.

0: جمل حالون دفكيتي وبلي يومي لم زيكانا يا هل هاتني روح حكيتي
1: سبيد اف ام 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

خیری صدقه بو مردو. أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقتك به عنها. ببي أن فرمو ديو چن فرمو ديتر كسك وفاتي كردبيتو كسك بيوي قوتي بوبكات یان هر خیری کی باب کات خوای گوره بلوت فی خوی خیره کی پی اگینت بمرج اهلی ایمان بو بیت و رای تریش هیا پیچوانی ام مذهبو بو چونه ایتر مسلمانان بگوی کامیان اکن آزادنو کز لسر رای جیاواز تفرق دروز نکات چونکه تفرق حرامو جیاوازی لفتوادا دروسته.

0: جو برياني وغلي ولا بي جورا هرشيلي انريلي را سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمان وخواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود

0: زیاتر لە ساڵێکە کار لە چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری قەزای ئامێدی ڕاوەستاوە. ئەو پرۆژانە لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستاندا بە مەبەستی جێبەجێکردن و خزمەتکردنی هاوڵاتیان دەستیان پێکرابوو، هەندێکیان تەنانەت لە قۆناغی کارکردندا بوون، بەڵام تا ئێستا هەموویان وەستاون.
1: ئەلدەمێ بانگەشە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانی بوو. ژمارەکە پرۆژەی خزمەتگوزاری قەزای ئامێدیێ هاتبوونە ڕاگەیاندن و سوس هاتبوودان گلدەمێکی نزیک ئەو پرۆژە دەکەونە خزمەتە هاوڵاتیان. لێ پشتی بورینە دو ساڵان پتر هەتا نوکەژی ئەو پرۆژە نەهاتنە تەمامکردن.
2: لێ جهە داخەیە کوت بینین ئەو پرۆژە تۆنی ڤەکێژینە هاتێنە هەمی بجه هێلۆینە و هێلۆینە واسا و ون هاتینە تەمامکردن. لێ ئەڤێرە تنەم هیڤیەکێت خۆزین ئەن بێژین خۆزی قەزای ئامێدیێژی وەکو هەندە بۆژەڕێن دیێر کوردستانێ جوی خوله کرد با جبر کو بیشین زنگین ترین قضا جلوی بیشین هاوینگه ها جلوی گشت و گذاری و قضا آمیده لی بد داخوا کن بد داخوا بد داخوا بیشین جوی خوله ناکن و پروژه توی پتریا پروژه توی حاتی نرو هستان
1: یاریگه ها یانا شرازی جیکشوان پروژان بو کسوس حاد بودان الدمکی نیزی بکیوی تا خزمت آورزشوان اندوره لی اوژی مایا راستیای و کارتی دان نایت کرن
3: چه پروژه با سایت مال نگوتی نه اون چیکی نه کو کارگریت ل جیان خلقی ده بید. یعنی اب خود باشید انت شهاد مال نینن. ادیال هنده ابد وان بانگیش هل بجات نه دوچی گویی. گله اتش گود بون. گله سوزو پیمان و وعد و دوبن خلقی. همیر همیل لای جیانه با. بس از بیم یک صدیش بون تشت نهاتی نکردن. تایبتی او پروژه وام خو. یعنی بخوب کیف خو اعلان کردی. وکی قطب خانه تیدا کردیش تیدا یاریگه که تاپاپی هاتی دا
1: بشه که شوان پروژین خدمت گذاریین که بو ماوی سال اگه کار تیده هاتی را واستاندن پیوندی بجانا روژانه اکنجین وی قضای و هیه تایبتی پروژین ریکو باناو آو و قطاب خانو خدمت گذاریین گشتی
4: کم بر خود دینه چه حکومت کابری کرد نینا مل ویری بلکو جمارک و کمپانیان قازان جوا چی تا بینه بینی گوا دا پروژه دیکنگی چکتن وقت دست بکا انتخابات ها دشکتن شاجی اوی اف پروژه بگوه اوی ام برام برایوی اف قطاب خانه یه وقت بتا قطاب انتخابات حل بجارتن دهنگی بینی پروژه دست خوابه چکر چکر چکر بشتی حل بجارتن ها پروژه را سانده ده و دیکنگی وی پروژه چکر نوجه را کدیتر بلا اف آخوده نبدا شهات وقتی نیزی که حل بجارتان را جه گودی و پروژه ده چک نبر
1: اف پروژه ماینه راستیایی کنگی دهنه دست بکرن و کنگی دهنه تمام کرن بسیارین خلکی دوره بون ما آراسته لاینم پیوندی دار کرن وان بلندران یین کوب کار وان پروژه را بن لی هیچ بر سوکا پشت راست کرین ندامه برق اسلام کنال اسپیده ناحیا شیلا دزی
0: بەشێکی بەرچاو لە دەرچوانی بەشی نەوتی کۆلێژیاندا زیاری لە کەرکووک لە بەردەم باڵەخانەی کۆمپانی نەوتی باکوور گرت بوونەوە و داوایان کرد دابمەسرێنرێن.
5: ئێمە وەکو خەرجی هەندەسەی نەوت تا ئێستا لە 2016 تا ئیناتمان وەستاوە. ئەمانێک کەوا تۆ ئەیبینی لێرانە هەمووی خەرجی هەندەسەی نەوتن تا ئێستا ئاوڕێگەیان لێ نادرێتەوە. هر موازنه دیتا و موازنه ام سال دیتا او سال که تعینات من نیه آیا هیچ تعینات یک کواتو پی بی دینا و با کرکو ای خلقی کرکو مستحق نک تو خلقی بیانی بینی تجور و تعینی که
6: کو بینا تو با دا کردنی ما فی روی خو من که داوی آکین داب مزرین و هر وها وکو خو من اما خریجی 2024 تیا مانا زور زوتر و 2019 و 18 و بله با کو بینا تو داوی ما فی روی خو من اکین وک لوی کوا لشوین دورکان و مظفین و لیر ایش بکا داوی آکین که کردی خو من و خلقی شاری خو من داب مزرین و
7: اليوم احنا كمهندس النفط في محافظة كركوك نطالب بالانصاف
8: امرو ایم اوکو اندازیاری نود لشاری کرکوک داوی ما فی خو مانکین ایم داوکارین چون لخواری عراق که گری بزدگل کمپانیا بیانکان اکن خلقی شارک داب مزره آواش داوکین لانجومنی پارزگای کرکوک به همان شوی اوان بکن قبولی ناکین کریکاری بیانی بینو لیره کاری پیب کن
7: ماکو هادل تنسیل
0: جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕایگەیاند کە بڕیارە زەویە کێشە لە سەرەکان بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش بکرێت. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیشدا ئەلەن نەشئەت بگرن نشهت شاهویس جگری سروکی انجمنی پارزگای کرکوک سبارت بو زویانی کچوشیان لسر رای گن بریاروی او زویان دابش بکره بسر حالاتیانی شارکه ده.
9: ایما قراری کی محکمه هیا زور واضحه الغاء قرارات لجنه شؤون الشمال و دواتر همو تبعيات او قرارات انا درتشوا لا هيئك قضائي عليا ام عراقه بويا همو او ارزاني كمحكمه حسمي كردو او دواتر بقرارات لجنه شؤون الشمال حزب بعسي له غوربغور تابوكرا ولا سرهنديا كس يعني سرهنديا وزارات يعني لهنديا شتم قسمان لسري هي بلي إما وكو أنجماني بارزغاي كركوك أقلها فراكسيونا كان متفقين إما همومان كأو عرزانة بهيت شيويك داخل أو مع معينة بيت چونك دواتر إما أو موظفيش كاستحقاق خوي ورئيجيريت ناكر يدو بياني روبروي إجراءاتي ديكا بيتوا يعني بويا أبي أو اختيار أو عرزانة بشيويكي زور دقيق بكريا بشيويكي زور مهني بكري بو اوي توش او كشان نبي يا ما قال اويا تاين بلي او عرزانا داخلي او خطينك
0: سرق وزيران عراق علي زيدي بليني دا كتاسيح وزيراني 2022 تواوي جروب تشك دار كان تشك بكاتو هليان وشينيتا با ما جهنا ندي هاو سنجي لبيونديا كان نيوان امريكا او ايراندا زيدي دا تشاوبي كوتنيك دا لقل روجنامي نيويورك تايمز رايجانت كا او بلانا بقناقی که نوت رو جدس پیدا که. برا گرتنی هرشکان لگوری نوی گرانتی نبونی هرشی امریکی پاشان چک دامالینی قناق بندی دست پیدا که. پلانکه چوار گروپی چکداری بهیز دکاتا آمانج بووی تاگلانه تیکلی حجی شعبی ببن. هر گروپی کتر پیچی بکه وکی اخیبو معاملی لگل داده کره. ام هنگاوه لکات اگده که عراق بووی شری نیوان ایران و امریکا و داخرانی گروه هرمز صدا شستی دهاتی نوتی لدست داوه. زیدی آماجه بوش کردوا که ایران رگی با کشتیکانی نوتی عراقی نداوتی پرن. بوی عراق هولی دوزی نوی هیلی جوی گروه دادات بو هنرده کردنی نوت بو اوروپا. جختی لکنترول کردنی چک کرده و بو بنیاد نانی عبوری اکی بهست. استاش دچین لای گرمترین و گرینگترین حوال جیهانی کن.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من أي خواهي بخشن دو مهربان صلابتان لي بمكاتتان باش خوش حالم زارشت الله برنامه دو قولي لقلي ودام لدو قولي أمزارة ميوانداري وتاربير جيكم كردوا لشاري هولير
1: دكتور أحمد وهاب مجيد ناسراوا با دكتور سيد أحمد بنزويني کسایتی دیاری آینی و اکادمی لحرمی کردستان لسال 1953 لگوندی اصناوا سربناوسی پینزوین لدائی بوا باوچی چوار کرو سیکسا خاونی خزمت چی زانستی دورو دریجا خاونی بروانامه

0: ماما ساورو ماندوم کردی؟
1: در خزمتی
0: بس پیم خوش بو بین او زیا مزگوتی محمد
1: اروانا یادگاری منی زو اللی خواه قبولی
0: ماما سا لو داخل بونه که با بسم الله داخل بوین
1: بله
0: چی یادگاری کت ببیردی تو؟ چه استی کتی برام بر هم مزگوت؟
1: والله حمد و سنه بخوا جیهانک لیادگاری شیر و تال یتو بیرم بەڵام بەشە زۆرەکەی جێگەی فەخر و شانازیە بۆ خۆم و بۆ میلەتەکە و بۆ گەڕەکەەکە و بۆ شارەکە کە ئەلحەمدوللا خزمەتێکی نەوعیمان کرد هەم بە شێوەی وتاربێژی هەم بە مەدرەسەی محەممەدیە کە ئەتوانم بڵم شای مەدرسەکانی ئەو کوردوسانە بوو خزمەتمان نەک بە فەقیەکانی خۆمان بە فەقیەکانی هەموو مامۆسا بەڕێزەکان کرد مامۆسەکانمان کرد بە مودەڕیس وفاقەکانی شهادەمان بۆ کردن ئەتوانم بڵێم سەدان بەبێ مبالغە بوون بە خاوەنی شهادەی دکتۆرا و ماجستێر لە تورکیا و لە سودان و لە بەغدا و لە مالیزیا و شانازی بەوە ئەکەم کە دوای هەموو ڕۆژێکی جمعە عسرەکەی جگە لە قوتاری جمعە محاضرێکی خەس و خۆڵمدا ئانا بۆ پیاوەکان کە ئەومز گەوتە بەقەی جمعەکە فول ئەبوو هەروها بۆ خوشکانیش ڕۆژانی پێنجشەممە کە وەرم گرتو لە فەرمودەیەکی پێغەمە سەڵسەنم کە ڕۆژێکی تایبەتی تەرخان کردبوو بۆ ئافرەتان خۆشەوی سەر الله عليه وسلم ئەوش ڕۆژی پێنجشەمە بوو بۆیە بۆ خوشکانی و ئافرەتانی موسڵمانی ئەم شارە پێنجشەمەمان دیاری کرد بوو لەو پڕەوە خەڵکە هات محازرە ئالێراش ژوورێکەکە بۆ ئەم ژوورە ڕەمەزانێکیان فکرێکم بۆ هات وتم هەر ئەو خەڵکەک سەرپۆر بەسەرە و ڕوولەقی بلێ ئی باشە ئەوەی ترکە چۆن نەبێ مەحرم بێ ئەوش ئەوە بوتم هەندێکدا ئانێم بەرنامەیەک بەس بۆ بێسەرپۆشان لیلمتەبەڕجاتی فەقەت سبحان الله لە ڕەمەزانەکە بەلای کەم و پەنجا کەس نەکە سەرپۆشیان کرد موحتەدی بوون بە تەواوەتی حەز ناکەم لایەن بێنم بازێکیان شەخصیەتی گەورە گۆرەن ئێستا لەو کوردوسانە ئەلحەمدوللا بۆهۆی ئەو محازرەوە کە شەش محازرە بوو لە ڕەمەزانەکە تایبەتیم کرد بۆ ئەو ئەوانەی کە هێشتا سەرپۆشان دانە ناوە کەسایەتی گەورە گۆرە بوون بازێکیان خانوونی بازێکیان مهەندیس بازێکیان تەبیبە ئەلحەمدوللا عەدەدێکی باشە مستەقیمن سوپاس بۆ خوا کە هی هەموو کوردوسان بوون
0: ماشاءالله
1: سوپاس بۆ خوا جەنەبەرۆ دێنێ یادگاریم هەیە لەم مزگەوتە
0: خوای گەورە تەمەنم درێژکە ئێرەشە بەردەوامی هەیە مامۆستا چەند گرینگە پێشنێژ و تارخوێن بەلاغەتی باش بێ مامۆستا سەید ماشاءالله لێبێ زۆر جا دەڵێن خۆی بۆ ئامادە ناکرێ هەر وشە بە دوای وشە ڕێزەکە ڕستە بە دوای ڕستە چەند گرینگە خەتی بوا بێ بۆی کە هەزمی باش بێت لای خەڵکەوە
1: لەبەرەوەی ئیشەکە خۆی ئیشی پێغەمەرانە ئەمانی ڕۆرەتەت ئەنبیا و جێگری پێغەمەرانن و هەمان پێام و ڕەحمەتی للعالەمینن لەبەرەوە بەڕاستی پێویستە بە جوانی ئەو ئیشە جێبەجێ بکەن یەکێ لە جوانەکانیش ئەوەی بەڕاستی هونەرمەند بێ هونەر ڕەوانبێژ بێ دڵسۆز بێ ڕیچالی و پەیامدار بێ و دڵسۆزی گەلومیلەتەکە بێ و دڵسۆزی پیشەکەشی بێ واتە ئیتقانیکە بە جوانی ئەدایکە ئەیکێرەوەە ڕوان بێژیە ئەوە شارەزابێت لە عەرەبیەکە لە قورآن و سنە شارەزابێت لە زمانی گەلومیلەت و زەمانەکەی خۆی ئەگەروانە بێ نەخسێکی زۆر گەورەیە چونکە زۆر کات هەیە کە کەسەکەم خوانەخواست مەلاکە مردوو بێ خۆی ئەمرێنێ نوێشکەرەکان ئەمرێنێ مزگەوتەکە ئەمرێنێ مەحرا بۆ من بەرەکەش ئەمرێنێ حیفە بەڕاستی ئەو شوێنە پیرۆزە کەسێکی ئەهل نەبێ و ئەبێ ئەو قافیش و حکومت و میلەتەکەش خۆیان خەڵکانێ دانێ لە مزگەوتی گەورە پیاوی گەورە دانێن نەک لە مزگەوتی گەورە پیاوی بچووک بەو شێوە هەم مزگەوتەکە و ڕیسالەکە خۆ بچووکە کاتەوە هەم خیانەتی شەکە لە خۆی و لە مێزارەکەی و لە ئیشەکە لەبەرەوە زۆر پێویستە ئەلمی بەلاغە بخوێنێ و هونەری وتاربێژی فن الخطابە ئەبێ بە دەرز بیخوێنێ فێری بێ بۆ مادەسەشی بکە
0: گەردن مازاح کە ماوە سەڕۆ ماجا
1: لە خزمەتی
0: بڕینی یاخود کۆت و بەندکردنی مامۆستای ئاینی لە گوتنەوەی قسەی حەق گرینگە ئیلا تۆ بە خەڵک بڵێ وانێژ بکە و وا ڕۆژ و بگرە و وا مارەی دێ وا تەلاق دەکرێ و ئەو شتانە یاخود لەگەر واقع ئینسانیش گرینگە مامۆستای ئاینی ئەو کەسێکە خوتبە دەدا لەگەر مەعاناتی خەڵک بێ خەڵک وعی بکاتەوە کاکە تۆ چێشە چیە تۆدا مافت چیە ئەرکت چیە لە وەکو ئینسانك
1: اسلام كو همو ما نزان رحمه للعالمين واسلام عدالته واسلام حريه وازاديه واسلام كرامتي مروبة لقد كرمنا بني ادم ابي ما مساء اوشت بنا غيو من الرتي انا بنويني ونشاني خلقي بدا او هندي شتيت كابرا خوي باسي نيجو دزنجي بوكي خوي او دزنجي قتو هاتو نيجوكا مثلا بكابراي نيجكر علي عار اخوان وخرافه دزی و آخر آپا قتل و آخر آپا زور کابرا عرق خور نیه عرق خور لر نیه.
0: جوان اوی لوی لوی دانشتی و دزی رو
1: آتی. عرق نخواه. اوش تانی تیانیه. ما بس ما به و تارکه براسی عصری به. هم للاه کون به هیز و به پیز کرابه بقال الله و قال الرسول. للاه کی تریش و ربط کرابه با واقع کو و تا او برینا نسارش که کرنا میل تکاهه. او کیش او آرشانه کلی رهه لنا و شارو گلو. کات کدهای آوانا معالجه که بقال الله و قال الرسول که. أبي أودوش تدزلم لهن بن بعلن بيكا أو كاتب يا أوتري وتار شايت الله سر قبر بيه لمولود بيه لمزجود بيه هي جمعة بيه هي جشن بيه هر كاتب أبي أو عنصرانة لنا وتاري ما مساهبه أما يتهر رابدو باسكا أو هر باش يشتي تيوكل كاب هي جوري دزنا بابو حكمه بو كرامة إنسان وكيرش كيرش كان يخلق كأو بنزيني أو نارني أو وظيفيني أو كارابيني حقي نبي بس أشتانو براسي أما الدين أفيون الشعب أوي يعني
0: ما مثلا بعض نكردني تشي جناحي دكا
1: خو بلا بلا بلا خوي جورا ديان آيات وان بباسك أفرمي أو أنا كوا تبليغي رسالة كان أكن وكتمي أو أكن كخوا دافزان دو أو أنا أهلي دو زخن أو أنا خوالي أن قبلنا كان ما قد توبة كان وبشمان بنوا شو كأما إشي بيغمره و ابي پیغمبري خواص اصلا چون به فصاحت و بلاغت راچکان گانو ابي ما مسروابه اگنا اگوانه به براسي ملا زياده لكم القا و بو چی زياده طبيب خدمتك ازانين سيدناني خدمتك معينه كا كابري مهندس هر کس بجوري هتو جي اگري خدمتك خدمتي امي اميه اگر بجواني اداينك يا پرو بالكنو اللي نقرن بیکا براسی بونی ملاو اوشتانه زیاده که بونی ملاو مزگوته که جورده و دیتر نمودی نامینه یعنی او قداسته او پیامه که مزگوت هیتی و ابه بیگینه نامینه بو مزگوت دو ناوی سرکی هی که المسجد که بینی انسان لگل خواه خوشکا سبحان رب العلا اکی سجده ابه دو همیش جامع یعنی که کروی آسکانه ملتکانه خمکانه دنیا و قیامت آویتا کدنه با یکو اگر اوی نبی ایتر او هیکل خو چی قازان جگه که اوتیلی واهای و برجی واهای لمز گوتا که زر بستر و خوش رو عجایب تره که با ابی ملا براسی او خوی معنا بده بو دارو بردو بو گلو بو کاربا که هی
0: ما مستم خود بتوزم شش زر لحرمی کردستان دور خرایه وایا
1: بله
0: او هستانی ما مسته چیه که زر نخوشه همان هستی ناخوش لی دوباره بکنه تو لشونه که دلد بشتی لشونه که خوشترین ارچی جیانت که خواهی گوره پیداوی که ماماستایتی لید بستین نوا در فتر ندن چه هستی که بود روزه بکاتی که ماماستا نامه چی بوده کسش بوده رین زنابت زنابی ماماستا سید زنابتان لخود بادن دور خران نوا چه هستی که بود
1: والله یعنی زبان گتنو پرو بال کدنو منع کردنی لما فکی زور پیروز که پیوت بیان تبلیغی رساله ادای امانه او کشتنی که معنویه کسی بلن حق ماله آواب که آواب بله آلی و برو بوشو بشان و باری جناب مانا بخوینه او کشتنیتی براسی کشتنی دینکه کشتنی ملتکه کشتنی رسالکه حتی کشتنی سلطه کشه بو چون که ملا بخوا حچونه بخوی و بینی خوا غیریشتی باش نایله شگناله یعنی که لدجی حکومت بیه مثلا علا تلیاک عراق زینا لشفروشی جاسوسی پاشکوی و کلکایتی و ملیت روشی خاک فروشی خلق فروشی او شان خرابه هر ملایه کل که ملایه کش به او شان علا لبر او حکومت بلمان قازان جاکا و او خزمتی ملا و مزگوده ایکن به دولت به حکومت به حزب هیچ کسی که توجه کیتر نایی که براسی مهندس لبواره که خزمته که دکتور لبواره که سیدلانی لبواره که معینه بلا ملا براس خزمتی امانه همو اکا وبالتالي او اكا خلق زينك او خلق خو فروشينك ولا نفروشه تلياق نكيش عرق نخوه او شت خراب وبروبوش انا لفروش وشد بازاري او انا قرم نكا يعني ما لا هتشي به هر خير وبركته بو حزب بو حكمت بلام هندو وهاي حزن لخير وبركته كني يعني شي ليك خوزو نايكي بخوريا
0: ما مستعصى تو كلا خطبه دور خريتوا
1: بله
0: تسيد بو خطبه روزانی هنی دستی بود با. خب زم توزیگ ماماستهان توشی چیش شکر دوا
1: بله
0: دلن ماماستهان که ماماست سید دستیت با خود بکیان نه لن نیش بدویم کی هر با پیش دخن
1: بله
0: اماش اوانی توشی چیش شکر دوا لن سلطا
1: والله من مکاتی امشگارانه که معلم پیامی شاق بن خودتن به دردی من مبن چون که ابی شدنی هر کسی دوای لابدنی خوی بگره وقتی واه لیه توشی فتنه ابی لبرا وا کری خوی ابی چون که چنه مانو لسه من برو گانی پیام گرنگا دوا او شکلات بنو فرو بالتا کنو دم بسن او نه گرنگا ای او تحملی او کان اتو ان لدو ایدن بسن فرو بالتا کنو خوتان بگرن بیاد از جرن بن چنجارم پیوتون لبرا وا پیاوی شاگ بن شدنی او کومن کن چنجان نصیحت انا کم زوی جلم کا کم مم خنا پیشو باب بووی منو توشی بلای اگنبن چون که شاین تیز لانه صفیه کم پرتی لبرادر ای اوان
0: بولیه کمین الله خلق توشی چشکر دو
1: والله لوان بلا هم كات نصيحت ماي وتم اي بالله مزجوت اكري لشوني تناكري ومزجوت بيروزا ابي بيروزو قداستي اللي دزنا دا يتر انسان كهمو همو حفتي اسمي كي لو مزجوت انا كمل كارساتي شم توشبي يعني وقت يا مزجوت كي ضخم وقورا ملائكي بشكورا كل كملائك عند انا وتي يا هم خويا كوجي هم خطبك هم من برو محرابك هم ملتك وقركك اول شيء بعضك شان الحمد لله تازه في جيشتون و پیانه ولی ما وقتی ایک امریان بوده لشواچه و یک دانانین او شواچه و دانان دنوایی اکا فقیره دمی بیه به یک آن زن چیب که یعنی اگر بگی آن که خاطر رأی بی اگر بگی خو که آن جا آن تر رأی بن محل اسب ابام مزجود دزجایی که مدنی بوده و کو مجتمعی مدنی خومنیه او سنترو ابا او جواب و اوقاف و شهقی نبوده بسری و یعنی اوقاف مؤسسه کی ملیه و انی واتم زگوت که خلقی کا نه ابو حکومت دایگیری کا دوای با کیف خو بی دا با کس کا به هوای او الله اما کارساته اما بس عالم اسلامیه طبعا هلم کو دوسان خو ما نه ولم عالم اسلامیه کز نه تن تدخلی قشب کا تدخلی کنسب کا و تا اس نبی سرا و کنسیه دا بخره یا قشیک لا بدره وانیه او اصل وای او کابره مزګوتی که دوتو تو داگیری نکی سبب شو وکه مزګوتانه حکومت اسی لاکه کا بسران وزارت کی ودان او او جا بشوی لشو کان اخ معقوله وزارت میزر بسره نه بابر و ملائکی تصوص که خبری هه لمزګوتو ملا او مؤسسه حجره او علمی کی شرعی هيا اصل وای بهربو بابي فن و
0: فنون وانی امر و بابر
1: وانی
0: هذا به وانی
1: يعني اول شيء لولا تكاني توهاني لولا انت كان كسي خريج شريعه دكتوراه هي اشتكي كوري هي شارزاي لقل لقل فقيه وملايته محراب من بركه سازغار وبيكو اخون بس كسي كتر علماني فول به مكتب سياسي كي غوري حزب يك به او به وزير امانه براسي او هر غلط ابو حزبك اش خوي شي جاي بو ملتك ام جاي حس قازنجي يعني ملا تود اسنادي بقرا قیناک یعنی شونه دیار که خلقی چاک تخریج که همو کزمه که بملا همو کزمه که بخطی مزگوتی گوره بده بکشی گوره اما شکی باشه لانجاما ملا و مزگوت لهر کالا و بالای کابون هر خدمت به ملت کن و خدمت به ملتیش خدمت بو دسلات و سلطه اگر دسلاتی ملت بی
0: دست کن خوش ما استاد ریک اوان دوید که پیوسته ل حکومت چی تندروست لولات چی تندروست که همو شتگ لشونی خویابه ولاد برای اوبان. پس کاتی برنامه کم زور کم پیم خوش آبستیارش کم. ما هست از سرت هایی لگف لیوی چی بینی خو من اوتید من کسی چه عاطفیم. کوتید من کسی چه عاطفیم و او کارگریم نسرم. هیچ کاتی که لوش زاره که دور خرای و لبغداد دور خرای و که آمده کات سن زاریتر. هیچ کاتی برام بر میم بر دانش توی بگیری. گریانه بیا بوی که شونی تو بود تو آن لاداوا.
1: نه ولله من که وقتی خصی حقم کدوا دوای روک و حق بیشه هر خمر را گرتوه. با عکس و میشیانه او آخر خطبه ما بیکن به الله و خالق که بشه بسریا که ودست کن به گریان و شنو و ویلا. ولی من هیورم که دو نت وقت واه بود حالا وقتی کیشان هی ناو کم ولی خالق کن هی ناو با اوی اگر خالق کشتی که دای پلوسن من نمیاش تو.
0: زوره.
1: او فعلاً او سحرم بطل کد دو تو. اره بخوا. و بعد کیشم پی نبود چون که وتو ما همو ارزی مزگوته همو از یشونی دعور رساله من اگر هل مزگوته بزنم شد بلیم و حق بگیرم او من نقص کل خونه.
0: ماست سوشال میڈیا حالا دعوا شونی اول باب گرت و.
1: والله من خو.
0: میڈیا و سوشال کلا میڈیا اکتیویت.
1: با چند ساله که من براسی خوم لزورش جلا دعوا من رحم با حکومت کجا کم رحم با حزب کجا کم رسم با رحم با اوزع كلية قشتية كم يعني حتى لو استفزاز كسك نم استفزاز كم يعني اوي كوتوما بوخوا موتوا بو بد بو وانا متدمادي حزبي يا حكمتي يا لعيني وتجريح بو وانا بو ابو خو فرس كذا نبو بو غرزي كي دنياي وسياسي نبو شو كم هر محروم بوم لالف وبي جيان هل هم تشل بغابه الايران تشل ايران هدر بدرو او بوم يعني تم حكم بالدنيا نبو يعني ابوها براسي اقل سليقي سياسي شان بوها يعني جيقل ديني ابوها ريزن قلتها اللي هندي كسك خزمتي وجيدس يعني زور ديارة لها مباركة خزمتك من برلمانتار بوم الاخوة بزابه للجيدة سوري خزمتهم كردوها ولا كاتك قاعدة همو عظيمة واني داقير كذبو بسيارة هاتو شوانا كدو مغامرة بو خوبو كشدنان بو يعني لبواري ترشا لوطني وطني تر من ها من موتم سد بكانوه او كيشي كيشي اوا وتوما مخدرات وتوما مساج وام عرخانه زوره زرري هي من وتوما باخل نبي بجاسوس با او هم درگا نكريتو درگاي سربا مو سربو يعني توران و ايران نكريتو او سواشان متو سكان محمود يار يعني شك نو تو الله يخو علي خلق شرم بخوم بي
0: استكان خوش بي اخو زنا دكتور
2: جاب حق مكان جاوا اوا ريز وكو امام عمر گنجكي ازاد كشوانه كي ازار كچون كعادلو دسپاك و امين بو با امش تكريمي موظفي جنج كي وزيري صالح كي مدير عامي صالح كي كاتبي صالح كي نوسري صالح كي تكريمي عن كي نك عزلي عن كي وفصلي عن كي وعذابي عن بدين ديان بياوي چاك دارا كري لبرو دزنية لبرو ناخوا لبرو برتين ناخوا چونك دائرة كان جي بياوي چاك وباكي تيانا بيتوا امامي عمر كزاني امشوانا او نباكو صالحا چو قراسا حيبكي دوزيو ببارك ري او جا ازادي كر او درس بو حاک مکان که ریز لپیایی چاکو پاک بگرن کورا مسئولینا مسلمانینا خوشکینا براینا که همو ما نسولی لها محکمه خوادا عنصری خوانا از خیر و برکت با ولات و ملت عنصری نوشکر و دم بویرد و دست با دست دویر اوانا برکتی امسر زوین عرخور و شرالپیس و دزکانش که خواه غزبیان لینا گره وکو برازو میمون مسخیان ناکا هی جوانی و پاکی ام نوشکر و مسلمان و اهلی دین و ایمانه بارز لمزگوتو علماء اهل دین و خواناز بگرین اوانه گوهر و برکت و رحمتی ام جیان و جنگنا اگر لبر اوانه نبی خواهی گورد بو ملرزو گرکان و زلزله من لی ادو جر و جور مانکاو که وزال مکانی پیشین همو من تفروتو ناکاو لناو مانبا موسیقی

بسم الله الرحمن الرحيم ما مصابر زكان بمعنى كلمة ما مصابن يعني ما مي خلق بنو وستاي دينيش بن دينا وكو بو باكو باكو جيب جين بو خلقا إنسان بو بما مصال همان كاتب بانخواز بي واتجينشيني بيغمر بي صلى الله عليه وسلم فيامي أيها القتبة وهمان إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا جيب جيكا وابزاني أو عليك لقل أويانا بيروسرين كارو برنامة أويك إنسان بيت جينشيني بيغمر صلى الله عليه وسلم بويا هم لآسوان هم لسرزوي لناو إيمان دارانا ولناو خوشوساني خوف بيغمرا جيكي رزو قدره

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکرده و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنه و ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin, khatimil enbiya'i vel mursalin, ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve ahbabihi ila yevmiddin. İmandari hoşçaviz, selami khvay gavrella serbiye. Khva tevfiqe ba, khva ilme ziyaka, khva takva ufye bakhşe, khvay gavra serfrazi dünya kıyametten ka Allahümme amin. تم برسالة خزمتي تن آيتي في قرآني أبين كإعجازي علمي تي آية بين سر إعجازي كثير بريزان لقرآن والنهار مبصرة سيجار وتراوة والنهار مبصرة لسورة يونس آيتي شصت وحوت لسورة النملة آيتي هشتا وشش لسورة غافرة آياتي شصو يكسيجا لقرآن فيروز أمدو كلمات تكرار وتوول نهار مبصرة يعني الرج بناية رج دبيني لهيش تفسير يكان نيانتواني وظاهريا شرحي كان هم مفسر كان تأويل يعني بوداناوة وبمجازي تفسير يعني بلام ظاهري آياتك لقل حقيقتك علمية متطابق چون او تشکی که لآسمان و دیر همه جوره خلطی بوم باز کردن متم به نسبت دنگ نوا دنگ یک که بیست لرینوه لسرکه کابی جوی انسان هستی پیه که زیاتر زیاتر زیاتر حتی بیست هزار لرینوه لسرکه که جوی انسان ای بیسته کلوه زیاتر بو و 20,000 کس زیادتر بود جوی انسان نای بیسته کل 20 کمتر بود 19 بود جوی انسان نای بیسته لحالتی بینی نیشا مودایی که دیاری کراو دان راو با چاوی انسان لوا کمتر نبینه لوا زورتر نبینه که فیلن رنگکان لوا نوشا و دست پی اکات حتی اروات سور ورده ورده لا ونوشه وكدس بيكا كشفولكي دريشتر بي ابيت الرنيكي دريشتر بي ابيت الرنيكي دريشتر بي ابيت الرنيكي تابيت السور سور دريشيكي لوان زياتر للرنكان كلاو دريشتر بي اتر بيوتر تحت الحمراء انفراريد اما نايديني بجهاز دوزريد كلاو نوشكش كرتر بو في اوتر سرو ونوش الترا فايلت او اجنابين دي بهمو لونکانی بهمو موداکانی بهمو جور شپولکان ینا انبرگ هوایه لنبرگ هوایه به هوی

0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نخشرگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامزگوت برز ما مستعمل مسافش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خواه
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم پیشکی حمد و ثنا و سپاس بۆ خوای گەورە و مهربان زۆر سپاسی خوا ئەکەین لەسەر هەموو نیعمەتەکانی ئێمە لە ناو نیعمەتی خوا غەرق بووین چەپ و ڕاست سەر و خوار هەموومان هەر نیعمەتی خوایە هەر چیمان هەیە هی خوایە هەر چیمان هەیە خوا پێیاوین کەس فشە نەکا بە عەقڵی خۆی و بە ژیری خۆی و بە زیرەکی خۆیەوە هەموو هی خواییانە ئیتر ئاوا ئێستا ئەگەر بچی بۆ ناو باخێک لەو باخانەی کوردستان هەرچەند ئەمساڵ ڕستق کەمە لە هەموو مترێکە مترێ زەوی هەزار جۆر میوەی تیایە هەر میوەی تامێکی هەیە هەر میوەی ڕەنگێکی هەیە هەر میوەیەک خزمەتێکە دەکا هەر میوەیەک بە شکڵ و شێوازێک خواییان ئەمانە هەموو لە یەک ئەرزوو بە یەک ئاو ئیدارەیانەکە خوا فەرمێ وەکو چۆن لەم دارە ڕەقە پرتەقاڵ بۆ دروزەکەم ترێت بۆ دروزەکەم لەو دارە ڕەقە لەو دارە ڕەقە سێوت بۆ دروزەکەم ئەمانە هەموو مەعمەلن بە ڕێزەکانم هەموو دارێک مەعمەلێکە هەموو چڵەگیایەک مەعمەلێکە ئەم هەموو مەعمەلە لە مەترێ ئەرزە ئەکەوێتە ئیش خوايانا فرمي ومنهم ذلكم الله ربكم فادعوه او خواي پروردگار اوه تو جايك لجيگيك هاتو ردي دواي مان يك سي مانگ او ايبات لجيگيك سر هلا داتو ام انسانش لكوه بمره ام انسان لكوه بمره اسکو پروسکی همو بتوه تو بناو خولو خاکا آخرکی خواهی گوره وکو او توازی نو یکاتو براستی لورزی هاوین و پایزا کمی وفی اگا ام ورزه ورزی ایمان شحن کردنوه جه دستی خواه دیاره جه دستی خواه هینه کیان کرد بویو فوتوگراف رسمیان دروست کرد و رسمیان باش کرد و ایته هر پیاوک هاتو بود رسمی داره که کرد و یکی رسمی شاخه که کرد و علم کتابخانه سوره نه ایته هم همو خلق فشه کرد که هم رسمانه دروست کرد و منیش اوه گرام بناو رسمکانا علی وتم خاونی رسمکان ناوی نیه و تنها رسمکان ناویانه تیما مصایبه دروست من کرد و وتم آخر خواهی وی هموی دروست کرد و ای باش با باسی خواهی تیانی آخیسه زلامی گر وار رسمی داره گری، از رسمی داره کد اگری، ات دایه کته با دیواره ها چیم دروس کردو، بس خوا ام همو رسمانه ای دروس کردو، ایت خوا عیب نیه همو روز باسی خوا نکن، بس زندویش، آخریسه تریه ل بازاره ل باغه دروس کراو، ها تری باغه، بلام برو شانازی اکا به تره باغه و بلام تره یک خواب بوداره رخوا دروست کردو و بچه نهار رنگ ایمه باسی او خوانا کن جل جلالو فتبارک الله احسن الخالقین برزان سپاسی خواب کن که ایمه امر رگمانه دوزی و تو زلامی وای دکتورای هنا و لزره زره چنه بچوکا بلام خواب بو گوره یشتای خواهی ندوزی و تو زلامی واهەیە بە ڕێزەکانم هەر لەسەر شەهادەکەی دە ملیۆنێک دە ملیۆن دینارێک گەڵەگرێ بەڵام هێشتای نازانێ خوایانە چی ئەمەی کە تۆ سوژدە بۆ خوا ئەبەی ئەبێ سوژدەی شکر بەری بۆ خوا کە خوا هیدایەتی ئەم ڕێگەی داوی من تو عوامین به هزار حال قلم اگریم بدست مانو او همو قلمی کردو بدستی ها بلام کچی خواهی ندوزی تو الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة وسلام خواب بارب وسر جياني فاك مبارك حضرت رسول الله رحم وزي خواب بارب وسر هم أمتي في أغمر بتايبت خواهي قول الرحم وزي خواهي برجاني بسر مدلس من دا خواهي بميواني خود قبول مانكي حرمت لميواناني خود بقري اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برز كانم بابتك من دا مزران بابتك بناوي نخش رقي دوستاني خوا او ايك ايوه دوستي خوا به ابيد دشد نكا او ايك ايوه بخوا بقا ابيد دشد نكا نمونه اك من هيا ووت من او سبليته اگر اتوه ايش بقا و استفاعي ليبكي نابي اوي بيا بقي اسوده نابي ترشو علي بقا او كاميرا اگر اتوه استفاعي ليبكي اگر تیو رسمت بو بگری و استفاده لیبکی نه به آبی بیابی، نه به رطوبتی لیون زیگ بی، نه به کاربای زوری بخی تسرسوته، ابی بی پارزی. خوای جورا جل جلاله افر بی هر کسیک، ای ببره تا بهشت و لگل پی غمرا، ابی دشت نکه، ام دشت چوار من باس کردون و باسی پنجمیانه کی، پنجمکش چیه؟ ام حدیثی پی غمرا صلی الله علیه و سلم. رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي سيشد هي هركسي أو سيشتبك حتما عاقب شر به أزاني عاقب شر يعني شي يعني أشيت جهنم أزاني جهنم يعني شي يعني ببجبون للرحمي خوا أزاني ببجبون للرحمي خوا يعني شي يعني كل شقتلين إنسان وكو قرآن نايونا والأشقى نقبتلين إنسان أو إنسان بشيت جهنمه حضرت رسول الله فرمي اغات انم سيشتبه يا كم ينجيبو شح مطاع وتمان بار فرز نبي همو كسي بخيله كيتاي حزيل دينار بلام نبي بي فرستين همو من بار من خوجه وانه لحب الخير لشديد بار من خوجه بلام نبي بي فرستين نبي خلق بخلطينين بوي نبي سوينين حق بوخوين نابه ملی خلقی بشکنی با وای دست من که بی نابه چهار با خلقی هل کنی تاپد پاره دست که بی اما درسی رابردو من بود دو همین پیامبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم واتباع الهوا واتباع الهوا انسان شوینی آرزو که بی بر رزکانم شتگه لناو جسته انسان پیال نفس ام نفسه اگر پرورده بکی نعمتی خواه قرآن فرمي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فرمي نفسي إنسان هر كسي پرورده بكا اول رسودي دنيا و قيامة دبه سرفرازي دنيا و قيامة دبه لدنيا و قيامة حيانا چه بس هر كسي نفسي پرورده نكا لسر أخلاقي جوان او أخلاقانيك او قرآن فرموني ورسول الله تربيتي كدوين اگر تربیتی نکال سروا او انسان چی بسرای عاقبت شربه دنیا و قیامت یا دورینه حل دنیا خوا به حرمت یکا حل دنیا خوا رسوا یکا لا قیامت یشا چه جهنم او خوا پنام با جابر زکانم اما فرموده پیغمبر پیغمبر قدرونا کا چونکی بناوی خوا وقسا کا پیغمبر هر خبری کیدا تا خواه اجازه نده و خبر نده خبری پیغمبر همو راستن همو یه دی هر خبریک هر حوالیک پیغمبر فرمو بیتی حتما ناتو تا دی بونمونه غزای اگه بو پیانه بود غزای احزاب لحن دکتی با ناوی غزای خندقه غزای احزاب یعنی چی؟ یعنی هرچی عرب بو هرچی عشیرتی عرب بو هر چی بیرو باوری عجایبی اولات بو همو بون با یقسا هات نسر شاری مدینه منوره پیغمبر و تیان امرو پیغمبر اکجینی و اسلام اکجینینو یا سبحان الله قل قرآن ناوی سورتی الاحزاب یعنی سورتی الاحزاب هر چی فکره هر چی بیرو باوری هموی هات ای تبان هاتن دوری شاری پیامبر یانگر خوشاری پیامبر کاتب چکوله بو او کاتش مدینه پیامبرش مدینه کی شاری کی چکوله بو اما همو قوات هاتو و حتما پیامبر فوتین و اسلام و فوتینن برزك هم عقلم قصبه اگر هر چی دنیا ل جگی خویا فول خورکا خورک وجتو ها ده والله همو کون و کائنات ايش فول و قران انا وجتو او نوری خویا نا وجتو چون همو دنیا فول خورکا نا وجتو همو دنیا اش به دشمنی و قران نا وجتو او قران صفتی خویا خوا نامره صفته کشی نامره اوانی دجمنایتی لگل خواهکن سر ببرده ادن هاتن دوری شاری پیغمبر یانگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کزانی اما هاتو سر انجام رای هات سر او لدوری مدینه چال اگل کن بوی اسفکان یا نتوان بین انبر او چال یان هل کن اتی اسفکا نیتوانی بیت سر او اتی وار رگان اگل دورو بری مدینه او همو دجمنانه او همو چگدار مای او خریکی اتی تب توزیعی هم کردو هر متریک عایدی زلام یک به مثلا بردک هات رگه بردکا بویان نشکا حضرت رسول الله خبری هم پیدا همدی پیامبری خواه گیر من خواهرو بدست بردکا و پیامبر خوی هات فرموی عادی او پیکم بنه پیکی که پیکی شا آگره که گوره لی حلصا پیامبر حسن فرموی الله اکبر تیان قربان چی بو؟ و تی والله قصر کانی جماعتی رومی کانم لش آما بینی همو که و تبردستن یا سبحان الله یکی اگل صحابه کن ایمانی تو زی زعیب و تی اما گیر من خواردو لیرا کز نویر روم حس او خبری شام من پیداو روم او کات آخر حکمت دو حکمت بون حکمتی روم و حکمتی کسرا یعنی حکمتی ایران و حکمتی روم کان پیغمبر لجاری دو ما کلیا فرمی الله اکبر تیان قربان چی بو فرمی والله قصرکانی کسران بینی ایش اکبت بردستان یا سبحان الله کچی ام خبرانا هر دکیان هات ندی ام حوالانا که پیغمبر دای هات ندی وک او حواله هات دی امش که فرمویتی هر کسی شوینی هوا و هوس کوه حتما عاقبت شر بیو لدنیا رسوا بیو لقیامتا رو رجبه ام خبرش راسه که پیغمبر فرمویتی صلی اللہ علیہ وسلم لکاتکا که پیغمبر کوچی کرد او لگل او بکری صدیقه بو رایان کرد قراری انابو هر کسی سری پیغمبر ببره و بیهنه تو با قریشی کن یا سری ابو بکر ببره و بیهنه تو بمردوی یا بزیندوی صد وشتری پیدن از این صد وشتری یعنی چی؟ یعنی صد لوری جا خویسه انسان اک بولاده یا گزر پیاما بوشه بولاده یا گیسه چه پیاما بوشه صد وشتری یعنی پیدن سراغ نهی پیاوه بو پیاوه کی پالوان بو یکی گلو پالوان زور گورانه جگه پیغمبری حل کرد و دوزیو که حتی کنزی که پیغمبر او بکر و تیهی پیغمبری خوانزی که من کوتو فرموی ما ترسه خواه من بینه سراغ کنزی کوتو قدری او خواه و بو هر چوار پلی اسبکی ارس قوتی دا و تی ای محمد فریام که و ام جال نجاتم با من وازن لینم او دعوی کرد لخوای گوره خوا امری کرد با ارز و ارزکه بریا حتی ام جا پلاماری پیغمری آیو پلاماری پیغمری آیو ارزم نیسان قوتی دایو ام جاله و تی ای محمد وازم لیبین ام جاله تی وازینم پیامات حسن دعای با کرد و بری دا ارز ام جا که ارزکه بری دا و تی وتی ای سراقه ای لو روجی بازنکانی کیسرا اکیت دستت تی کام کیسرا تی رئیس اگر پرستکان رئیس ایران تی هر او ای ابیت بنسیب موتیا دی وتی من ایمان یارم تی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد وتی دی بروبو مالی خوتن دابنی شو باسی هیچ دگ مک با کز زانه ولی کی اوروشت چوی بو اوی حضرت پیغمبر هات مدینه حکومتی تشکیل کرد تمانی بو با 63 سال فوتی کرد ابو بکر هاته سر حکم اویش فوتی کرد عمر هاته سر حکم طبعا برز کانم عمری کری خطاب دو دولتی گوری روخانو دولتی گاور روم دولتی فرس کسرا ام دو دولت گوری وکو ایسالی امریکا و روس ام دو دولتی روخان حکر روخانی او روژا کسرا بازنکانی که موریشی پیا کردن او دو بازنه انهینا لگل تاجکه یا تاجکه او نه قرز بو لالتون و لزیر و لمجوهرات و للؤلؤ و مرجان نه اتوانی حالی گره ایتی لجگه یکا دینا و ام لجیریا دانیشت لکاتی حکم کردن ام همو آلتونه یا برده بردمی حضرت عمر حضرت عمر دستی کر بگریان فرموی بخلو ملتی ام همو آلتونی دنیا بکره تا بردستی مسقاله که لندزه فرموی برون سراقم با بانکن چون سراقه هن هنا فرموی یا سراقه تو لگل پیغمبر وعده کل بو تی وعده چی بیلی جینا ما بود و تی تو لکات هجرتا پیغمبر وعده پیداوی که بازنکانی کسرا هی تو بن او بازنانه بکره دست یکسا چوب سجده شکری برد و اما خبری پیغمبر راسته بر رزکم هرچی پیغمبر فرمویه ببیت دی پیغمبر لخوی اقصناکا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا جا بر رزکانم موضوعکی ایما شوین کوتنی هوا و هوسه شوین کوتنی هوا و هوس زور خطره بر رزکانم پیاوی که فقیر و پیاوی که دولمن بو بکیشه یعنی هاتن خزمتی پیغمبر که هاتن خزمتی رسول الله پیغمبر بگویره فکری خوی و تی بخوا امن لوانه حقی فقیره که بید دولمن نکا چونکی دولمن دو پارو پولیه اوی ظلم لم هجاره با ویستی اعلانی او بکا که حقی فقیره که یکسل آسمان و آیات حت خوارو فرموی یا ایوها الذین آمنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله اي كسك اهل ايماني اي كسك ايمان ده خبر زكم اجر اهل ايماني ببشي بدن بانغ يخوا خوا بانغ لك يا ايها الذين امنوا بانغ دك هذا القران افرمي اجر اتاني من بدن بانغ وهاري ايوبين ايوش بدن بانغ من ايوبين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي دي ايوش بين بدن بانغوازي منو ما دام من بانك تانكم ايوش ورن بدن مو بلام من هر بانك تاليب كمو ايوانين بدن مو بلامي وبلر خوايان اوان بوك خوا والا خوا بو ناكاوش وقتك خواي بدن تواتر بشي بدن بانغي خواو خوا فرمي او مكا ميكا اسا لرا خوا فرمتي چي با خوا فرمتي عادل با يعني ظلم لكز مكا شهداء لله شهيد شهادت بن لبر خاطري خوا نقل بر ترسي خلقا نقل بر حزبكت نقل بر خزمايتي ولو على انفسكم با شاهدي دانك الزرري خوتاني تيابه او الوالدين زرري باوكو دايكي تيابه او الاقربين والاقربين يا اخي زرري خزمو كسوكاري تيابه جاء ها باسي فقير دولا منك فرما ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما اما انکه که شیان هی، اگر یکی کن فقیره، اگر یکی کن هجاره، اگر یکی کن دولمانه، یکی کن دسلطیه، اول لعنتی دولمان مبن لبر دولمان یکی، لعنتی فقیر مبن لبر فقیر یکی، لعنتی حق بن حق، فالله اولا بیما، و کوچون اتی تو پشگیری دولمان نبکی که لبر پارکی، پشگیری فقیره کبکی لبر هجار یکی، او مکه. اول لمشكي خوتا بسر روا فالله اولى بهما خوا باشترو چاكترو نزيكتريكا اگر تو بزيب وانا يتو خوا لو نزيكتريكا خوا باشتر اوانا ناسي خوا ناوي خوينا وبقيوم والله قلايك بدارك هناك وتخوار الا باذن اخواي تعالي والله حناسيك توناتواني بيدي مقر اذن اخواي بسرو بويلا ناتواني ويلا او حناسات خنكيني جالب بر آوا تو یعنی تو دفاع حقه حق یعنی که هن ناوجوان کانی خواه خوین شواني جمعیه که لناو کان چیه الحق اگر تو حق فلسطین اگر تو خوا حقه ابي تو لقل حق ابي حق لك يا ابو اوابه اتر بازر لي خوتو برا وباو كو كزو كار دي ابي اما ما خوينا لو شتي تر ما خوينا جاما بس هي ايته كمان شي ايته كفهم لي دعاو فلا تتبعوا الهوى شويني هوا وارزي خوتا نكون انسان شويني ارزو هواي خوي كرت اي بابو جهنم هوا يعني نزمبونه نزم بيته هو برو جهنم كيف تخواره لجوره برو خوار هلا دري تعجب لخزانة كم كشي كان أبو خزانة مالك كشي كان دابو بكرك كشكا نخوشي كي تيابو بكرك يعني نوتو آفرتج أو نخوشي تيابو نابي شوكا بلام اتر بين زاني بكرك عقدي كردو ملم علي بريبو صد ليرة يعني نسيبه بماري صد ليرة. إتى كاتك هنا كتوابو عقد كتوابو كاتك ركن زيكي كتوابو كشفي كرك من خوشيه. دعائي دعائي كي قيد كتشو لا إمام وساع يقول إمام وساع من أميشة بطالكم أو شنكي أو وايو أي أم مالش ينكر. باوكا كبانكرا باوكا كوتي والله ما مستع بيم نوتو. والله رازقك دايك كيوتي والله رازقك كتشكجوتي والله ما وصل رازقك فيما نود وتي دائما تلحليه وشنو يعني ام بياوا اگر ارزوي بويه ما دام محكمه هي امره محكمه جزيات اللاين كي اجري يعني جنان اجري حتما ديو يعني اسن شرع هيجي ناداتي ما مساكوتي والله كاك مسقال الزرة لو ألتوني حازر قرستان ناك هموي أبي في بنو وتي والله ما مسا أو هديانش كبوين هنا والله هموي أدينا وباتوش يقول أحد نبي أها شهداء لله ولو على أنفسكم أما يا عائلة أما يا خيزان زلامي واهي لك يا شيكا بنجاس فلنا حق أخوة پنجاب برتی لدا بو وی ملت بشکینه پنجار رگینا مشروع اگری بو وی سرکه ویله محکمه دی اما چی اما اهل ایمان نی خوا کنه الله اگر اهل ایمان بوایه بازر لیشی بوایه و باشه هم اما عائله زری لیشان بو کچی کردیان بر زکان آیته کی قران اخری سوره نازعه ده فلمه و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أفرمي أقل إنسان ترسي خواي هبه ترسي دسالاتي خواي هبه ترسي أو الرجي هبه لبردمي خواي خواي تنها أوسته همو كرداركاني بچفو راسيا همو دان راون أقل ترسي أو الرجي هبه يك دوهم ونهى النفس عن الهوى نفسي قد غبك لهوا پرستي لآرزو پرستي زنا نكا عرق نخوا مالي خلقي نخوا چالبو خلقي هل نكني اگر اما يكرت اما قرآن خوا خبر من پيدا افرمي فإن الجنة هي المأوى او بهشت ماوى ومنزل يتيتر او بهشت ماوى ومنزل يتيتر لقو في غمران ايتر اما برزكم لكتابي التربية الروحية هاتوا أفرمي قورترين عبادت بريتين لويكا بيشواني نفس توا معاملة بكي بريتين لويكا بجوي نفس النكي هركسي بجوي نفسي نكا قورترين عبادتي كردوا جنيك هاتا خزبتي بيغمر وتي اي بيغمر إخوة من مرديكم هي ناوي سابتي كري قيسة والله بياوكي صالحة أهلي إيمان أهلي إسلام رفيقي بيغمرة صحابي بيغمرة والله أخلاق شيرينة بلا من حزب ليني أترسم أقل للاي بمين موا توشي قناه لهم ناشمي لدوايا وكمن وتوم لا إله إلا الله ومحمد رسول الله نامي توشي زينابهم نامي برو أخلاقي كافران برومو من تازع أهدم بمن رسول الله داوا بلام أقل لا أمتياو بم أترسم توشي قناهم في غمر فرموي صلى الله عليه وسلم برون سابتن بو بانكن سابتي كوري قيسي بانكن وتي ثابت ام حال و ام حکایت ایجوتی جناب رسولی خوا ماریه کم پیدا و باخ کم پیدا و حدیقه یعنی باخ باخ کم پیدا و به ماری باخ کم با تو منشت لا پیدا پیامبر روی کلا افتاده که فرمی او باخی بو اگرانی تو ماری یک اوتی بلا قربان دیوتی او پیم دایو پیاوکه جوتی دی طلاقی کوت تو هیچ کیش یعنی ما اگر بشین خدمت شرع و راضی بین به شرع که شما نیه ما خطا که خطای هوا پرستیه که شکان من با دروزه به هوا پرستین آرزو پرستین نفس پرستین طبعا بر رزه کنم قرآن فرمه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان افرمي هنگا وكان الشيطان هل مقرن طبعا بر اذا كان قد شيطان رجي للرجانه يا بلا ولا لقل منا با بيكوب شي بوجهنا قد وات فينا لي اي شي في علي الله ورا بابشي نزلي كي يوم كتجوانا فك بابشي نسلو كولانا دان جنتو دي تشاو بلا وراني باش دوای چاو لوران دکبه بچی ابي بقسو گفتوگو دوای گفتوگو که ابي بچی ابي د پیکنین دوای پیکنین که ابي بچی ابي بخلوتگری دوای خلوتگری ابي بچی رگی زینا نزیګه بیتو نعوذ بالله العظیم یعنی شیطان ورده ورده ادباب و جهنم پیاک خوفنا منبا پیاک هل اوا شیطان وای لیکت توشی زینا بود لگل آفرته گا من حالیشی هبو عائلی هبو خیزانی هبو سبحان الله العظیم کاتا کچو لیتا چند جارک چوی او مالا جنکو توی بی سجدن بو بریم جا لگل تاخو سجده برد بود لکاتی سجده برنکا خواه یعنی کجا بود اها شیطان گناهی یکمی پی کرد دوهمی پی کرد سیهمی پی کرد کافریشی کرد فمن بره اذا كان قد واتصور نكي نفس تير ببي نفس قد تير نابي نفس هذه اولي نزل يا كتكت على دوهم زور خوشه دوهم اللي كد على تخاچ وارميش تخاچ ينجميش نا يا كم جار لي ببرروا انت نجات دبي بس اگر يا كم جار بقيت كد ورده ورده الرا الرحمه التي لجيل كان مان فيل كون كان مان فرمو يا نفس اگر بيجري مشتیکه اگر بری بدی دشتیکه یعنی نفس انسان اگر بیگری بتیکه کتیر اخوا حتی به وضع صفر من لقیمات افی بس انتیکه یک نفس تیر اخوا بس زلامی وای لبر سفری چور ایمان ده انا نعوذ بالله العظیم طبعا بر زکانم لرقسه کی زیاده شکم بلان بابه بی باشه لقرآن طالوت و جالوت هبون خواهی گوره او پیاو فقیری کرد با رئیسی گوره مسلمانکان مسلمانکانیش تقریبا 3-4 هزار کسی بون لهم در روایت ها فرمه 60 هزار کس بون بس پاشا که یعنی او رئیس مسلمانه و تی کات ادین بسر ام آوا کس او لم آوا نخواهت و غرفه اگنبه یعنی تنها مست او بسی روش مسته او با سه رش کس تیاری بیا خواه؟ 313 نفریان با اندازه جماره صحابه پیغمبر لعهده 313 نفریان تنها پریمشتیان خواهد او سه رش کسی انتینوی نبو ای اوانی تر بکنه بردیان با مسینه بردیان با هموشتی آیان بردو بلام همو لبرسانه مردن هایسه پیایوی واهی با قرسایی خوی دینار و دولاری هی چونکه حرامه بقدر پیاو فقیره که کدو دینار حلالیه لذتی لیلاوه انسان بشوینی حلاله بگره اصلاحه دکا بر رزکانه حل دنیا کبی تباش دو ایتی لولش لگل پیغمراتی تباش انشاءالله ما بستم اویه یعنی انسان برکت اکیوه تشتی کم با کم دهبه بلان خواه برکتی تیخا برکتی تیخا بود ما بس ما نو بو شويني خطوات الشيطان نكوين هل شتي غوتي ان حرامه نزيكي نكوين چونكي نتيجه كي زور خطر بو منظور باشا چيب كاين چی بکەین بۆ ئەوەی کەوا زاڵ بین بەسەر نەفسمانە و شوێنی هەوا و ئارزوو نەکەوین ئەم سێشتە بکە بە ڕێزەکەم ئەگەر ئەم سێشتە بکەین زاڵە بین بەسەر نەفسمانە بکاتە نەفسمانە بێ بە پیاو حەیامان نابە ئایسە مەسئولێکی وا هەیە ئەم هەموو عێراقی بەدەستەوە بوو ئیسە وا حەیایە چێ وا لێیان سەندەوە یەک ڕەفیق و برادەری لە دەورا نەماوە خوا حەیایی بردووە دەی والله ئەمە گەورە مەسئولەکان ئاوا بن ئەوان تیژ هەر خوا حەیایە نەبا ئەی چی بکەین بۆ ئەوەی کە زاڵ بین بەسەر نەفسمانە ئەم سێشتە جێبەجێ بکە ڕەحمەتی خوا لێ بێ یەکەم نەفست تەدریب پێ بکە هەرچی داوا کرد مەیدەرێ جار جارێک شتی لێ بگرنەوە هەر ڕۆژوو ئەگرین ڕۆژی ڕەمەزان ئەگرین ئێواران چنێ نان خۆشە ئەمە تەدریبە تەدریب مەسەلەن تۆ بیکە بە عادەت بیکە بە عادەت هەر کاتێک نوێژی جەماعەت فەوتان قەرار بە بڵە ئەم هەفتە تێ برنج ناخۆم ئەم هەفتە گۆشت ناخۆم مادام جەماعەتێک فەوتان شەرت بێتر گۆشت لە هەفتەیە گۆشت نەخۆم ئیتر وا بەسەرایە نەفس تەربیە دەبێت تەربیەت ئەوەنە بێحەیا نابێ وەکو سەگ لەبەر نابێ ئەو کاتە ئەبێ بە چی ئەبێ بە مەخلوقێکی باش مەخلوقێکی نەزیف کە ئینسانێکی باش شتێکی باش ئەخلاقێکی باش هەڵپڵ پێ ناکە کەوا بوو نەفس جار جار شتی ئەوەی زۆر حەزی لێیە جار جار لێی بگرێتەوە ئا پیاوی وا هەیە ئەوەنە زەعیف ئەڵێ جگەرە مەخۆ کاکە جگەرە مەخۆ خە جگەرە حەرامە کاکە تەمام بە ڕێزەکانم ئەگەر ئینسان بەهۆی جگەرەوە حەزەتی ڕەسوڵ الله فەرمێ سەلی الله عەلیه وسەلەم هەر کەسێ بە دەردی بێ دەرمان بمرێ دەرەجەی شەهیدی هەیە ئا وەکو سەرەتانی ئەمڕۆ هەر کەسێ بە دەردی بێ دەرمان بڕوا ئەوە لە ڕۆژی قیامەتا خوا لە دەرەجەی شەهیدەکان ئەحزاوی وەکە ئەی ئەگەر خۆیت خۆی تووشی ئەو نەخۆشیە کردوێ ئەوە ئەبێ بە قاتڵ بەسەر خۆیەوە خوافنەوە جگەرەی خواردووە جگەرەکە تووشی سەرەتانی کردووە خۆی خۆی کوشتووە وەک دەرمان خوا خۆی بژێ ئەوە ئەبێ بە قاتڵ بەسەر خۆیەوە دووهەم چی بکەین بۆ ئەوەی زاڵ بین بەسەر نەفسمانە باری زۆری لێبنە بار مەسەلەن تۆ خوا پێنج نوێژی لەسەر واجب کردی شەو نوێژی لەسەر خۆت واجب کە حەزەکە لە خەو وەڵە والله نایەڵم خەوی ئەبێ هەڵسی تۆ چوار کەعا شەو نوێژ کەی وەڵاهی نایەڵم هەموو ڕۆژەکان هەدنان خۆی خوا ئەبێت دوو شەبۆ پێنجشەمان جار جارێک بە ڕۆژ وی یعنی بار بکە باری بکە ئەگەر بارت کرد ئیتر زۆر ناڕۆ بەڕێوە پەکی یەکەوێ نەفس سێهەم بە ڕێزەکانم سێهەم هەموو ڕۆژێک لە دوای نوێژەکانت پێشی نوێژەکانت داوا بکە لە خوا بڵە خوایە نەفسم وا لێ نەکەی زاڵ بێ بەسەرمە هەموو ڕۆژێ داوا بکە لە خوا ئەها ئێمە لە دوای نوێژەکان ئەڵێن چی اللهم ئەنت السلام ومنک السلام فحیینا بالسلام خوایە بە ئاشتی بمان ژێنی خوایە لە ناو شەڕ و شۆڕ و فیتنە و ئاژاوە و زاڵبوونی نەفسمانە نەبین خوایە تۆ ناوت سەلامە یانی ئاشتی خوازی یانی دامن حەز لە ئاشتەواییەکەی خوایە وام لێ بکەی کە نەفسم من زاڵ بم بەسەر یاویتر لەگەڵ تۆ ئاشت بمەوە بەڵام ئەگەر خوا نەخواستە ئەو زاڵ بێ بەسەرمە ناو جا بەڕێزەکانم باشترین شتێک بۆ ئەوەی ئێمە زاڵ بین بەسەر نەفسمانە پاڕانەوەیە لە سوژدا داوا بکەین لە خوا لە سوژدا داوا بکەین لە خوا اللهم ئاتی نفوسنا تەقواها ئەمە دوعای پێغەمبەر اللهم ئاتی نفوسنا تەقواها وەزەکیها ئەنت خەیر من زەکاها ئەی خوایە نەفسمان پاک و خاوێن بکە ئەی خوایە تەنها تۆی ئەتوانی ئەم نەفسە گڵاوە پاک بکەیتەوە تەنها تۆی ئەتوانی وای لێ بکەی ڕەشوەی بکەیت و ڕەشوەکەی بەی بەدەستمەوە ئاخر هەر کەسێک سواری نەفسی بێ و ڕەشوەکەی بەدەست خۆیەوە بێ نەفس ئەوە لە هەزار ماها ئەڵقاتە خوارەوە بەزەگەر بێت و بەدەست خۆتەوە بێ لە هەر جێگەیە کارزت بێیگریەوە خوا عاقیبەتمان بخێر خوا وامان لێ بکا ئێمە زاڵ بین بەسەر نەفسمانە خوایە نەفسمان زاڵ نەبێ بەسەرمانە لەبەر خوایەتی خۆی لێ دەپاڕێمەوە تەوفیقمان بی تەربیەتی نەفسی خۆمان بکەیت لەبەر خوایەتی خۆت یارمتی من بی خواه توفیق من بی لگل او کسانه بین که نفسیان پرورده کدو لسر تقوا یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قهار یا وهاب یا فتاح یا رزاق یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا حکیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا کبیر یا علی یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا ودود یا مجید یا باعث یا شهید یا وکیل یا حق یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدئ یا معید یا محی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجد یا ماجد یا واحد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملك یا ذا الجلال والاکرام یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا هادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا ستیر خواهی لقرآن فرموت بناوکانی خوم هاوارم لیبکن بم پرستن بناوکانی خوم لبر خاتی امن و دولنا یو خوتا عقیبت من خیر ایمان من سلامت بی اللهم عفو و سر گناه مانا بی هدایت من بی توفیق من بی ظالم بس نفس من دا خواهی لبر خاتی امن و دولنا یو خوتا لگناهی با اکدائک من خوش بی لگناهی ما مستکان من خوش بی لگناهی دوستکان من خوش بی لأهل خیر و خیرات خوش بی خواهی گیان لگناهی مجلس من خوش بی خواهی لده فارم لبرن و دولنا یو خوتا شفای نخوشکان من بنیدی خواهی لبرنا و جوانکانی خود ولات من لفیتن بپارزی او مسلمانانی سلنا و عزیتان خواهی بر رحمتی خود فریان کهو لبر خواهیتی خود لده پارم و ام آگری کوتو تو بارانی که بر رحمتی خودی ببنیده خواهی بر رحم و بکرمی خود رحم بمنالی مسلمانان با لبرنا و جوانکانی خود لده پارم و خواهی نعمتی امن و اسایش من لیتیگ ندی او مسلمانانی لین تیگ چوا خواهیان فریان کوا لبرنا و جوانکانی خود لده پارمو دین من للا شیرین که دین داری من للا شیرین که گناه من للا قیزون که گناه من للا ناشیرین که خواهی لسه اسلامتی من جینه لسه اسلامتی من مرینه لسه اسلامتی زینی من کرو لجر بیاخی پیغمرا حشوان که صلی الله علی مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم.

0: زیاتر لە ساڵێکە کار لە چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری قەزای ئامێدی ڕاوەستاوە. ئەو پرۆژانە لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستاندا بە مەبەستی جێبەجێکردن و خزمەتکردنی هاوڵاتیان دەستیان پێکرابوو، هەندێکیان تەنانەت لە قۆناغی کارکردندا بوون، بەڵام تا ئێستا هەموویان وەستاون.
1: ئەلدەمێ بانگەشە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانێ بوو. ژمارەکە پرۆژەی خزمەتگوزاری قەزا ئامێدیێ هاتبوونە ڕاگەیاندن و سوس هاتبوودان کولدەمێکی نزیک ئەف پرۆژە دەکەبنە خزمەتە هاوڵاتیان لێ پشتی بورینە دو ساڵان پتر هەتا نوکەژی ئەف پرۆژە نەهاتنە تەمامکردن.
2: لێ جهێ داخەیا کو دبینین ئەف پرۆژە تۆنی ڤەکێژی نەهاتێنە هەمی بجێ هێلۆینە و هێلۆینە واسە و نەهاتێنە تەمامکردن. لێ ئێڤێرە تنەم هیڤیەکێت خۆزین ئەن بێژین خۆزی قەزا ئامێدیێژی وەکو هەندە بۆ ژێرێن دیێر کوردستانێ جوی خوله کرد با جبر کو بیشین زنگین ترین قضا جلوی بیشین هاوینگه ها و جلوی گشت و گذاری و قضا آمیده لی بد داخوا کن بد داخوا بد داخوا بیشین جوی خوله ناکن و پروژه توی پتریا پروژه توی حاتی نراستان
1: یاریگه ها یانا شرازی جیگشوان پروژان بو کسوس حاد بودان از دمکی نیزی به کویت خزمت آورزشوان اندوره لی اوژی مایا راستیای و کارتی دان نایت کرن
3: چه پروژه باشه ما نگوتی نام چی کنه کو کارگریت ل جیان خلقی ده بید یعنی اب خود باشه دن چه دن مظنینن دیگه هند دعوت وان بانگیش هل بجات نداشته گویی گله توش گود بون گله سوز و پیمان و وعده و دوباره خلقی پمیر همی لای جیانه با بس از بیم یک صدیش بون چطور نهاتی نکردن تایبتی او پروژه وام خو یعنی بخوب کیف خو اعلان کردی و کی قطب خانه تیدا کردیش تیدا یاریگه که تاپاپه هاتی دا
1: بشه که شوان پروژین خدمت گذاری این که با ماه سال که کار تیده هاتی را آستاندن پیوندی بجیان روژانه آکنجین وی قضای و هیه تایبتی پروژین ریکو بانو آو و قطب خانو خدمت گذاری این گشتی
4: کم برای خود دینه چه حکومت کابره کرد نینه مل بیره بلکو جمعرک و کمپانیانه قازان جوا چی تا بینه بینی گوا دا پروژه دیکنگی چکتن وقت دست بکا انتخابات ها دشکتن شاجی اوی اف پروژه بگو اوی هم برام بروی اف قطاب خانه یا وقت بتا انتخابات حل بجارتن دهنگی بینی پروژه دست آبه چکر چکر چکر بشتی حل بجارتن ها پروژه راستان دارم او دیکنگی وی پروژه چکر نوزجره کدیتر بلا اف آخوته نبدا شهات وقتی نیزی که حل بجارتانا جه گودی و پروژه ده چه که نبه
1: اف پروژه ماینه راستیایی کنگی دهنه دست بکرن و کنگی دهنه تمام کرن بسیار این خلکی دوره بون ما آراسته لاینم پیوندی دار کرن وان بلندران یین کوبکار وان پروژه را بن لی هیچ بر سوکا پشت راست کرین ندامه برق اسلام کنال اسپیده ناحیا شیلا دزی
0: بەشێکی بەرچاو لە دەرچوانی بەشی نەوتی کۆلێژی ئەندازیاری لە کەرکووک لە بەردەم باڵەخانەی کۆمپانیای نەوتی باکوور گردبوونەوە و داوایان کرد دابمەسرێنرێن.
5: ئێمە وەکو خەرجی هەندەسەی نەوت تا ئێستا لە 2016 تا ئیناتمان وەستاوە. ئەمانی کەوا توو ئەیبینی لێرانە هەمووی خەرجی هەندەسەی نەوتن تا ئێستا ئاوڕێگەیان لێ نادرێتەوە. هر موازنه درته و موازنه ام سال درته او سال که تعینات من نیه آیا هیچ تعینات یک کواتو پی بی دینا و با کرکو ای خلقی کرکو مستحق نک تو خلقی بیانی بینی تجور و تعینی که
6: کو بونه تو با دوا کردنی من فی روی خومن که دوای آکین دب مزرین و هر وها وکو خومن اما خریجی 2024 تیامانه زور زودتر و 2019 و 18 و بله با کو بونه تو دوای من فی روی خومن اکین وک لوی کوا لشوین دورکان و مظفن و لیر ایش بکا دوای واکن که کردی خومن و خلقی شاری خومن دب مزرین و
7: اليوم احنا كمهندس النفط في محافظة كركوك نطالب بالانصاف
8: امرو ای موکو اندازیاری نود لشاری کرکوک داوی ما فی خو مانکین ایم داوکارین چون لخواری عراق که گری بزدگل کمپانیا بیانکان اکن خلقی شارک داب مزره آواش داوکن لانجومنی پارزگای کرکوک به همان شوی اوان بکن قبولی ناکین کریکاری بیانی بین و لیره کاری پی بکن
7: ماکو هادل تنسیر
0: جگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕایگەیاند کە بڕیارە زەویە کێشە لەسەرەکان بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش بکرێت. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیشدا الان نشأت ببرن نشأت شاهويس جيغلي سروكي انجماني فارس جاي كركوك سبارت بو زويانه كچوشيان لسر رايگان برياروه او زويانه دابش بكره بسر حالات يعني شاركه ده
9: إما قراري في محكمة هي زور واضحة إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال ودواتر همو تبعياتي أو قرارات أنا درتشوا لا هيئة قضائي عليا أم عراقة بويا همو أو أرزاني كمحكمة حسمي كردوا ودواتر بقراراتي لجنة شؤون الشمال حزبي بعسي له غور بغور تابوكرا ولا سرهندية كس يعني سرهندية وزارات يعني لهندية شتن سمان لسري هي بلي إما وكو أنجماني بارز جاي كركوك أقلها فراكسيون كان متفقين إما هموما كأو عرزانة بهيت شيويك داخل أو مع معي نبيت شون كدواتر إما أو موظفيش كاستحقاق خوي ورئيجيت ناكر يدو بياني روبروي إجراءاتي دي كبيتوا يعني بويا أبي أو اختيار او عرزانه بشويه كي زور دقيق بكريه بشويه كي زور مهني بكريه بو اوي توش او كشانه بيه يا ما قال اويا تاين بلي او عرزانه داخلي او خطينك
0: سرق وزيران عراق علي زيدي بليني دا كتاسيح وزيراني 2020 تواوي جروب تشك داركان تشك بكاتو هليان وشينه تو با ما جهنان دي هاوسنجي لبيونديا كان نيوان امريكا او ايراندا زديدة تشوبي كوتني يقدر لقل روجنامي نيويورك تايمز رايجانت كأوبلانا بقناخي كنوت روجد سبيدكا مراقرتني هيرشا كان لقورينا ويقرنتي نبوني هيرشي أمريكي باشان تشك داماليني قناخ بندي دسبيدكا بلانكا تشوار جروبي تشك داري بهيز دكاتا آمانج بووي تاقلانا تيكالي حجي الشعبي ببن هر جروبي كتر بيتشيبكا وكي يخيبو معملي لقل دكري اما هنگاو لکاتیک داک عراق به شری نیوان ایران و امریکا و داخرانی گروه هرمز صدا شستی دهاتی نوتی لدست داو زیدی آماشه باش کردوا که ایران رگی با کشتی کانی نوتی عراقی نداو تیپرن بوی عراق هولی دوزی نوی هیلی جویگ رو دادات بو هنرده کردنی نوت بو اوروپا جختی لکنترول کردنی چک کردوا بو بنیات نانی ابوری اکی بهست استاش دچین لای گرمترین و گرینترین حوالا جهانی کن.